صالحه تقول لي كجمال خرابي من حفصه الاغلام جابابي تقر حفصه الشمال جابري تقر تروجك الرام وسانك جيبو قاسه قدني اجي حرامي بين لقبنا تاخذ الزنقان وبرتنا دامنا كجات قالوا له صالحه مال خرابه وزير ابرام وسانك ما تجبو قاسه قدني اجي حرامي بين لقبنا تاخذ الزنقان وبرا ولا ترسام نجمه ترسي تنسى بحر النافا فالو قري اخوه تبي ابوك احمد فالو دوستامنا لا زريالي زريالي زريالي

الثقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة الثقبات والست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصبع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.